هاتي لي التفو فيها شبه وديني كيتي لاسكالاخي تفنى فلسطينتي دلال تعجرت يواتا صورت